وقبره وشقيق. وقبره وشقيق. كبيلوك شليك بق. وقبره وشقيق. كبيلوك شليك بقي كرا بنسار كابق تشكسر كابنو. يوم رقتات شبه كوتني كو حقتنك كوتني كو حسنبك.